0: listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Lebanese.
2: حول شغفك إلى مهنة من خلال برنامج تيف المجاني Free TAFE. اختر من بين أكثر من 80 مؤهلاً ودورة تدريبية قصيرة مطلوبة في سوق العمل، بدءاً من التمريض البيطري وصولاً إلى العمل مع الشباب بدون رسوم دراسية. اكتسب المهارات اللازمة للوظيفة التي ترغب بها. برنامج Free TAFE يجعل حلمك حقيقة. حقق حلمك بواسطة تيف فيكتوريا. ابحث عن Free TAFE.
3: Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
0: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
4: لأول مرة في تاريخ أستراليا تم توقيع معاهدة في ولاية فيكتوريا مع السكان الأصليون. تتمحور المعاهدة حول منح شعوب الأمم الأولى صوتاً ومشاركة في القرارات التي تؤثر على حياتهم، مما يؤدي إلى بناء مجتمعات أقوى، وهي تدعو الحفاظ على ثقافة ولغة السكان الأصليون والاحتفاء بهما مع العمل في الوقت ذاته على بناء مستقبل تحترم فيه جميع الثقافات. وعلى غرار مجتمعات المهاجرين، ترتبط شعوب الأمم الأولى ارتباطاً وثيقاً باللغة والثقافة والأرض والوطن. تعترف المعاهدة بأفراد السكان الأصليين بصفتهم خبراء في شؤون مجتمعاتهم، وتدعم الحلول العملية في مجالات الصحة والتعليم والإسكان. إن جوهر المعاهدة هو العطاء والمساهمة الإيجابية، وليس الانتقاص من حقوق الآخرين أو سلبها. الجميع مدعوون للسير جنبا إلى جنب مع السكان الأصليين في هذه المسيرة نحو المعاهدة. ولمعرفة المزيد حول المعاهدة، تفضل بزيارة موقع 3ZZZ الإلكتروني www.3zzz.com.au/treaty.
5: هل أنت مستعد لمواجهة الكوارث؟ تتعاون أستراليا بوست مع أستراليان ريد كروس لمساعدة الأسر على الاستعداد لما هو غير متوقع. خطوات بسيطة اليوم قد تحدث فرقاً غداً. زوروا redcross.org.au/prepare.
3: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
6: كنت غير متأكدة من أن الوظيفة ستكون مناسبة لي، لكنني أدركت بسرعة أن المهارات التي كنت أملكها بالفعل كانت بالضبط ما أحتاجه لأصبح ضابط سجن جيد. استطعت تطبيق مهاراتي في الاتصالات وأن أكون قدوة إيجابية، وأستطيع تجربة كل ذلك مع زملاء داعمين. إذا كنت تتطلع أيضاً إلى استخدام مهاراتك للحصول على مهنة مجزية وآمنة في نفس الوقت، تقدم بطلبك الآن وابحث عن Corrections Victoria Careers. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا. One Treasury Place, Melbourne.
0: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
7: Every culture,
0: every voice,
7: every day.
0: 3ZZZ.
8: البرنامج التالي برنامج صوت لبنان.

0: 3ZZZ 92.3 FM.
1: تستمعون إلى راديو 3ZZZ على موجات 92.3 FM.
0: The following program is in Lebanese.
2: البرنامج التالي برنامج صوت لبنان.

أهلا ومرحبا بكم إلى برنامج صوت لبنان، صوت الجالية اللبنانية في ملبون. صوت لبنان وكالعادة يبث عبر إذاعة تريتربل زد وعلى موجة 92.3 FM. برنامج اليوم الأحد يقدمه لكم جورج زعيد. ابقوا معي لغاية الرابعة مع أطيب التمنيات.

وصلاة اليوم تقول: يا رب اغرس في نبضات كل مريض راحة وفي جسده عافية، ولا تفارقه أبداً.

نشرة للأخبار أعدها ويقدمها لكم جورج زعيد. تتغشف التطورات الميدانية المتسارعة في القرى والبلدات الجنوبية العائدة من آتون المواجهة عن تحولات اجتماعية وسياسية بالغة الخطورة تتجاوز في أبعادها حدود السيطرة العسكرية التقليدية لتلامس البنية العميقة للبيئة الحاضنة، فلم يعد مشهد عودة الأهالي مقتصراً على تفقد الأنقاض والبيوت المهدمة، بل تحول سريعاً إلى جبهة مواجهة داخلية صامتة طارة وصاخبة طارة أخرى بين السكان العائدين وعناصر حزب الله. العديد من البلدات الجنوبية المحررة أو تلك التي انكفى عنها جيش الاحتلال الإسرائيلي ليتمركز عند أطرافها صدامات مباشرة وإشكالات ميدانية متكررة بين السكان المحليين العائدين وعناصر حزب الله الذين يحاولون مجددا التغلغل داخل الأحياء السكنية وإعادة إقامة نقاط رصد ومراكز تمركز عسكرية بين المنازل المأهولة، في مؤشر واضح على تبدل واضح في موازين القوى الشعبية والجرأة المجتمعية. حكاية وزير اسمه يوسف رجي هي حكاية تروى، إذ هي ليست مجرد فصول وأحداث سياسية عابرة، بينما سيرة وزير الخارجية وزير خارجية قلب موازين وزارته بسرعة قياسية ونقلها من ذل التبعية والصورة الخارجية المشوهة عن لبنان إلى مرآة وطن يجاهد يكابر يناضل، لتعود إليه سيرته الحسنة وصورته المتألقة في عيون العالم كما كانت في زمان الكبار أمثال شارل مالك وغسان الطويني وفؤاد بطرس وآلي سالم ومن يشبههم، ولينتشلها انتشالا من زمن عار جبران باسيل ومن سلفه وخلفه من مدرسته وكل ما يشبههم في عهد الاحتلال السوري ومن ثم في زمن ميشيل عون. شدد نائب رئيس مجلس الوزراء السابق النائب غسان حاسباني أن المرحلة الحالية لا تحتمل التردد أو قراءة سياسية خاطئة من قبل الحكومة، معتبرا أن العبرة ليست في كثرة القرارات والبيانات بل في ترجمتها فعليا على أرض عبر مؤسسات الدولة. وأكد حاسباني في حديث يقول أن مسؤولية الاستراتيجية الوطنية للأمن تقع ضمن صلاحيات مجلس الوزراء الذي يجب أن يحول القرارات والبيانات إلى خطط تنفيذية واضحة عسكرية وأمنية ومالية وصحية واجتماعية وإدارية، موضحا أن الاستراتيجية الأمنية تترجم عبر تنفيذ خطوات تمنح للجيش والقوى الأمنية وجميع أجهزة الدولة الوقت والغطاء السياسي للتحرك، لكن من دون تأخير ومن دون الضرورة أن يتحول هذا التحرك من دون الحاجة إلى صدام مسلح. توافد نحو 800 ألف شخص إلى جادة الشانزليزيه وساحة الكونكورد في باريس للمشاركة في القداس الذي يحييه البابا لاوون 14 في اليوم الثاني من زيارته التاريخية إلى فرنسا. وتشهد الزيارة إجراءات أمنية مشددة مع مشاركة 15 ألف عنصر من الشرطة والدرك و17 ألف متطوع، وكان نحو 300 ألف شخص قد احتشدوا الجمعة الماضية لاستقبال البابا خلال جولته في شوارع باريس. النشرة انتهت من هون وإلى لبنان إلى بيروت ونشرة الأخبار من تلفزيون لبنان.

تصعد لجيش الاحتلال جنوبا، غارات وتحرك بري قرب دير ميماس، وطيران مسير فوق بيروت. رئيس الجمهورية في عيد أمن الدولة، عمله جزء لا يتجزأ من مشروع دولة القانون والمؤسسات. الكتب المدرسية بين كلفة مرتفعة ورقابة على الأسعار. بعد عرض طهران، ترامب ينشر صورة لمضيق هرمز باسمه، وبزشكان المقترح وضع بالتنسيق مع المرشد الإيراني. قمة البيت الأبيض أنتجت تفاهما من 8 نقاط بين ترامب وتشي وإيران والرسوم والذكاء الاصطناعي في الواجهة. البداية من مواصلة العدو الإسرائيلي اعتداءاته على الجنوب، تفجير جديد في مجد الزون، وقصف لحداسة في قضاء بنت جبيل، ونجاة راع بعد إطلاق النار باتجاه قرب الخيام، وقوة إسرائيلية تتقدم إلى أطراف دير ميماس وتتمركز في كروم الزيتون. في نيويورك التقى رئيس مجلس الوزراء دكتور نواف سلام وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله في حضور وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي ومستشار الوزير السعودي للشأن اللبناني الأمير يزيد بن فرحان. الرئيس سلام رحب بالاتفاق على بدء العمل لتفعيل اللجنة السعودية

0: على مسار العمل ضمن الإطار الثلاثي، مشددا على ضرورة أن يترافق هذا المسار مع جدول زمني واضح وآلية للتحقق من تنفيذ الالتزامات. من جهته ثمن بن فرحان الجهود التي تبذلها الحكومة اللبنانية للحفاظ على الدولة ومؤسساتها الوطنية بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي. ترامب يرفض المقترح الإيراني بهدنة 7 أيام ويرجح استئناف الحرب على إيران بعد الانتخابات النصفية الأمريكية. رئيس مجلس القيادة الرئاسي يدعو شعب اليمن إلى التعبئة العامة. دول اتفاق مكة تؤكد التزامها بالدفاع عن أمن السعودية وسيادتها. عقد في العاصمة السعودية الرياض اجتماع لرئيس قوات الدفاع ورؤساء هيئات الأركان العامة للدول الأطراف في اتفاقية مكة للدفاع المشترك بمشاركة السعودية، باكستان وتركيا. وكشفت وزارة الدفاع السعودية أن الاجتماع أكد العزم المشترك على البدء الفوري لترجمة الالتزامات الواردة في اتفاقية مكة للدفاع المشترك إلى تعاون عسكري فعال، وذكرت أن المشاركين أكدوا بقوة التزامهم بالدفاع الجماعي بما يجسد عزم الدول الثلاث على الدفاع عن أمن السعودية وسيادتها وسلامة أراضيها. واستعرض رؤساء هيئات الأركان الوضع الأمني والتهديدات التي تواجه المملكة، وأعربوا عن استنكارهم الشديد للهجمات التي استهدفت مدينة مكة المكرمة والبنية التحتية المدنية والاقتصادية للمملكة، كما أشادوا بيقظة واحترافية القوات المسلحة السعودية لضمان سلامة المواطنين والمقيمين وأمن المملكة. وبحث المشاركون سبل المضي قدما في تعزيز التعاون بين القوات المسلحة للدول الثلاث وتطوير التعاون الاستخباراتي والتنسيق العسكري وتكامل القدرات بما يسهم في تعزيز الردع والدفاع الجماعي. وأشاد المشاركون بالعلاقات الراسخة والثقة المتبادلة التي تجمع شعوب الدول الثلاث وقواتها المسلحة. الرئيس عون هنأ أمن الدولة بعيد تأسيسه. الدولة ثابتة في دعم جهاز أمن الدولة وتعزيز إمكاناته وقدراته. نظم لقاء مستقلون من أجل لبنان المؤتمر المسيحي لنصرة الجنوب برعاية ومشاركة أساقفة وكهنة الكنائس الشرقية في فندق لوغري بيروت. وكانت كلمات في المناسبة للمشاركين في المؤتمر، حيث أكد نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب أن الحل الوحيد للأزمات الحالية هو تطبيق الكامل لاتفاق الطائف. الكتب المدرسية بين كلفة مرتفعة ورقابة على الأسعار،
1: فهو الموضوع معمول عليه دراسة. بيبقى إدارة المدرسة هي بتقرر وضع الأهل عندها كيف، وبموجبه بتقرر شو الكتب اللي بدها تمشيها على الليست عندها، وبالنهاية الأهل بدهم يلتزموا بالكتب.
0: إيركاد لبنان استضاف حدثا استثنائيا جراحات روبوتية مباشرة وآفاق جديدة تصل إلى عمليات القلب وجراحات الصدر. الأولويات السياسية والاقتصادية للتعافي بعد الحرب، ندوة في جامعة الأيو. والوزير البساط لبنان يملك مقومات تسمح بأن يكون في موقع مختلف جذريا عما هو عليه اليوم. تفاهم من 8 نقاط بين ترامب وتشي وإيران والرسوم والذكاء الاصطناعي في الواجهة. في اليوم الثاني من زيارته فرنسا، أحيا البابا ليون 14 قداسا ضخما في باريس بمشاركة 700,000 شخص. وأكد البابا ليون أن الفقراء ليسوا مجرد فئة اجتماعية، مشددا على دور المرأة في بناء حضارة المحبة بمواجهة التهميش والوحدة. الدفاع الروسية تستهدف مركز بيانات ومركزا لوجستيا وسفينة شحن في أوكرانيا.
2: مع استمرار الضربات المتبادلة بين موسكو وكييف، أبقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عينه أيضا على المشهد الدولي الأوسع. فمن سان بطرسبرغ رحب بوتين بالمفاوضات بين الولايات المتحدة والصين. أما في مشاركته في قمة أبيك المرتقبة في الصين، فقال إنها ستتوقف على تطورات الوضع داخل روسيا. في هذا الوقت أعلنت وزارة الدفاع الروسية استهداف مراكز لمعالجة البيانات في كييف كان يدعم أنظمة ستارلينك التي تعمل لصالح القوات الأوكرانية.
0: وزير الثقافة يرشح فيلم فيوريز إخراج رامي قديح لتمثيل لبنان في مسابقة الأوسكار لعام 2027 لأفضل فيلم عالمي غير ناطق بالإنجليزية. تكريم تحتفل ب15 عاما من الإنجاز العربي في باريس.
3: احتفلت مؤسسة تكريم في العاصمة الفرنسية بمرور 15 عاماً على تأسيسها بحضور نحو 400 شخصية من مختلف أنحاء العالم، وكرمت 4 شخصيات عربية تركت بصمات

0: بارزة في مجالات الأعمال والاقتصاد والثقافة والعمل الإنساني. المكرمون هم باتريك شلهوب، رادولف سعادة، الشيخة بولا الصباح ورجا صيداوي، تقديراً لإنجازاتهم وإسهاماتهم في تعزيز الحضور العربي دولياً. مؤسس تكريم ورئيسها التنفيذي ريكاردو كرم أكد أن المؤسسة لا تكتفي بالاحتفاء بالنجاح، بل تسعى إلى تحويله إلى فرص وإلهام للأجيال المقبلة. وتخلل الحفل مزاد خيري بالتعاون مع دار كريستيز، خصص ريعه لدعم جمعية بيت الطفل اللبناني وبرنامج تكريم للإرشاد والتوجيه، في تأكيد على التزام المؤسسة بتحويل التقدير إلى أثر اجتماعي. 15 عاما من تكريم الإنجاز، ورسالة تستشرف ما يمكن أن يصنعه هذا الإنجاز في المستقبل.
1: إلى هنا نأتي إلى ختام هذه النشرة.

ما زلتم تستمعون إلى برنامج صوت لبنان، صوت الجالية اللبنانية في ملبون. صوت لبنان يبث عبر إذاعة تريتر الزد وعلى موجة 92.3 FM.

جميع إعلاناتكم على راديو تريتربل زد يمكنكم الاتصال على الرقم 9415-1928. وللاتصال مباشرة على الاستوديو على الرقم 9415-1923. أيضاً يمكنكم الكتابة إلينا على العنوان Post of Box 1160 Brunswick Victoria 30056.

عزيزي المستمع، إذا كنت مشتركاً بأي من البرامج المتنوعة في إذاعة تريترو بالزد ومنها صوت لبنان فشكراً لك. أما إذا تريد الاشتراك اتصل بنا على الرقم 0413213550. ليبقى صوت لبنان على الهواء اشتراكك هو ضروري. 16 دولار اشتراك عادي، 11 دولار للطلاب وحاملي بطاقة الكونسيشن. برنامج صوت لبنان بحاجة دائما إلى متطوعين للانضمام إلى عائلة البرنامج اللبناني من إذاعة تريترو بالزد في ملبون. إذا كان عندك الرغبة أن تصبح من مقدمي برامج إذاعية أو مذيعا في صوت لبنان، الفرصة متاحة لك الآن. ولمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على الرقم 0413213550.

إذاعة تريترو زد تمنح صوتاً للمجتمعات العرقية في ملبون منذ عام 1989، وتبث بأكثر من 60 لغة عبر الموجة 92.3 FM والداب، وكذلك في جميع أنحاء العالم عبر www.3zzz.com.au. وباعتبارها إنها أكبر محطة إذاعية مجتمعية متعددة اللغات في أستراليا، تمثل إذاعة www.3zzz.com.au أكثر من 50 مجموعة مجتمعية، وتنتج 120 برنامجاً بفضل تفاني 500 متطوع ودعم 3000 عضو، وتصل إلى جمهور يبلغ تعداده 400,000 مستمع. إذاعة تريترو زد هي منظمة غير ربحية وخيرية وديمقراطية، تقودها المجتمعات التي نخدمها، متطوعون ومذيعون هم ممثلون منتخبون، ويوفرون وصولا فريدا إلى اللغة والثقافة والأخبار والقصص التي لا توفرها أي منصة إعلامية أخرى. وإذاعة تريترو زد تؤمن بأن الإذاعة يجب أن تكون من أجل المجتمع ومن صنع المجتمع، وتتحدث عن المجتمع، ونشارك بشكل فعال في المجتمع أيضا، سواء كنت عضوا أو متطوعا أو مذيعا. دائما انضم إلينا وساعد في إيصال صوت مجتمعك.

كما نذكر أن إذاعة تريت روبل زد سوف تقوم بحملة تبرعات عبر برامجها المتنوعة في الأول من أكتوبر القادم. وعلى مدار سنوات استمدت محطة إذاعة تريت روبل زد قوتها من مجتمعها، فتبرعاتكم هي التي تضمن بقاؤنا أقوياء ومستقلين ومستمرين في النمو. نعيش أوقاتا صعبة، فقد جعلت تكاليف المعيشة والعزلة الاجتماعية التواصل أمرا أكثر أهمية من أي وقت مضى. ويواصل متطوعو راديو تريت روبل زد ابقاء مجتمعاتنا على اطلاع ودعم وتواصل دائم. وكما قلنا سابقا، تعد راديو تريت روبل زد صوت ملبورن بأكثر من 60 لغة، ونقدم أخبارا موثوقة ومحتوى ثقافيا وترفيهيا يعكس تنوع المدينة ويحافظ على ترابط المجتمعات. إذن ابتداء من الشهر القادم أكتوبر ستقوم إذاعة تريت روبل زد بحملة التبرعات عبر برامجها المتنوعة التي تبث بلغات 60 برنامج.

وأيضا نحن في صوت لبنان نناشد مستمعينا أن يساهموا بالاشتراك في البرنامج اللبناني المعروف بصوت لبنان. وكما قلنا دائما ليبقى صوت لبنان على الهواء هو اشتراكك ضروري. 16 دولار اشتراك عادي، 11 دولار اشتراك للطلاب وحاملي بطاقة الكونسيشن. إذن ليبقى صوت لبنان على الهواء اشتراكك هو ضروري. سارع واتصل بنا على الرقم 0413 213 550.

ومن صوت لبنان تحية خاصة إلى جميع مستمعين أينما كانوا. كما نتمنى الشفاء للمرضى والعزاء للحزانة.

وإلى هنا أصل وإياكم إلى نهاية برنامج الأحد، على أمل اللقاء بكم مجددا بعد ظهر الأربعاء القادم مع تحيات جورج عيط، آملا أن تقضوا نهاية أسبوع سعيدة، وللوطن لبنان الأمان والسلام.

0: The following program is in Assyrian.
1: Gubeth Atkad Malban, Rome Umbrator Youth Achelo Amma Hashai Thichele, Bahwashel Mutmani Katata Atkaya Prisha, Dlela Pisha Murzia Halhadea Australia, Zir Rabuth Umbrator Youth of Rome, Machziathu Gzeliatha, Hayuth of Roma Eometa, Menkayem Yathu Suriatha, Almergen Yathu Manet Hayuth at Kudim, Ilpil Marduth of Tishaitha Rome at Tektabha Urkadlet Kaziagdia Menkamtha, and Ilpit Kadro. ما خيل وعما برخشتوك على شوبة انترنت museumvictoria.com.au.
0: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
1: عدانا قامت بتشعيثة استراليا بش لقريش تدرانا البر او يوثا بغدانة فيكتوريا عم طايبة مواثقة ذماية هادي بر او يوثا الى غضر ياهوتا طايبة مواثقة ذماية لزدقة شوتا بتبسكانة آني تتلون مع عبدانوث الخيي هادي بدمع ودة ببنيت الشوتا بوياثا بش خيلانة ونيشت بر او يوثا الى انطرتد مردوثا ولشان طايبة مواثقة ذماية وشقلت الشهارة ابي عم بنيثت خادعثي في بيشم ميقربية كل مرض ياثا اخشو تابو ياثا تقوساية هل هادخ طايبة مواثقة ذماية تتلون الصورة خيلانة لشان ومردوثة وارعى واثرة مودية هادي بر او يوثا بشكينة اصلاية اينا بشكي يذعي بشو تابو ياثي بتسند الخكمة بلاطي بش براكتيقاية بقغلت خلمانو بالخانو شكنتا هادي بر او يوثا نيشا ايلت عن تدمنتا لا لشقلتا بقرايخ الكول قد شوتبي عم طايبة مواثقة ذماية لأرخي لقرشت الددرانة البر أو يوثا ليتر مدعي غضر بر أو يوثا رخوش على الشوب 3ZZ الكترونايا على الإصارة 3ZZ.com.au/treaty تخبر البيت غلاخة خاثة بقوص ساينس ويك وغزي علمة بنهرة خاثة ومجيش المعدانة بمنهري قل ضياثة قمعينة ونسيونة إيذة مخمل الليالة إتلا خبة إيذة عثة والقورة مخبي مطاعل تبشو بائث غزي القونة مطاعل ببهرو معاجب بيت غلاخة بثيخة لهدية قوص ساينس ويك قنيل بتقو خبر خشتوك على الشوبت museumvictoria.com.au
0: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
2: 3ZZZ
3: 3ZZZ
0: 3ZZZ 92.3 FM.

شمان مخبه قابلو خن يون بشينا جو خرزت اد يوم يومات براسي لقاتو خن هشائيت من لبا مصايت اطسي تري نقزط لا اف ام تومن ومشممن الداها لشان خليت يمه

شمان مخبب دارن قبل نوخم شنغ دقاقي تمن عالدها براس قالة خرزد لشانة أطورايا ومبراس لغاتوخن هاشايت من لبا مصعيد أطسيتري نقزط لا اف ام تومن ومشم ملداها لشانة ديم مخليا أموخم بتآون قداها سقط وهلبت مدرة سقط ريانيتا يعني تري سقط اديوم اتلن بشوبت خسقط هالبد بتقابل أمان رابي إيو والهاول من مدينة سيدني هالبد جو بلقت صعد قميتا وبتمقرو اللي قاروخون مملو شاو عايد مقروة لقاتا أخذت لان تري صعد الشمان مخبه همونه ومتاز خرزا لقام ومشميخ الخمدن زمرياتي آتيقه الدين

شمانا مخبه مش ميارخون ده هزمرتا آتقتا هل بات همونة من ها زمرتا إلى رابطقتا قربت بزودة من أربي خمشاش النيرا وأون بضايري ماني لزمارة موي وشم زمرتا ماسقاري للمنيانة قدصة أربخة خمشاخة قدصة تريطلا تازخور زن لقامة شمانا مخبة ولي قاروخون بت مقرون خا كاروزوتا كريتا

شمار مخبه يود ايوخا من تريسر تلميذ قبيت مارن وتشمو بشلي جو ايوانجاليون اخسى بيانا دمشيخا الايد الدج منه بان اصروني خراي لهم منانا بكتاو قديشة وباسطخص دمشيخا يوتا تشلوشنا اتمغزي خبا تشابرتا من يهودا وتانيت هاو اودلي اها شولا قد مأود المارن اد مبلخ لخيلو واو خيلة جورة وآلا هايا درقل اترومايا إلى شمارة مخبة ليلة هتخا كما دكانة جو أربع إيوانجاليونة بشتالت نيتا بود بيشوتت إتوى جو لبت يهودا وورطت ساطانة بقاو هلبت مارن إيشو مشيخة زي ما تخوري لي وبقرايو لي برونة أودانا مويلة مانايو هانودين مانايو إيلي زرعد موتا وجهنم

يهودا شما نمخد برشلخة أرخة خلطة قجانو وخرطوزة إيوة موتا وتلاقى أبدينايا بسابيت دمشيخة رابيو وملبانو الإيد الدرقولاية إن يتو منخسلقاتو ورابب شملة وقطيلة لقانو

بكل شيء تشمانا مخبة وبكل الدنيا. رابا ناشد كي خازيلة قاني بخوت هامت أرخي وكي شقليلة قانا اتقاني جو كتاوي قديشة وب ناشد آلها أخ إيو وإيليزة امبلهم بقاها تخمنتا إن آلها سخبريلي ويويلي لباقاتي ولا لباقاتي واتخا ضر من عوادة ينعوتت آها خطيطة جرطة إن شاو الملكة شمانا مخبة وبخوتامة تخيو تمام رقنوا من آلها وقطيلالي قانو

تو لقلة بقتل تدجانو يهودة تو لقلة خيو خي بسيمنا كمت أورب أسقوت زي مدري إت هيوي وشخلابا ومطيت اليوماني بش بريخي يهودة بش قلت تخيو دجانو مغزيلة اتقطي لهيوي من كل مندي ولتلي شو هي مانو تبقى لها وبخلانة دمشيخة بزراقة خيومة خاتة جو خيو وبخا شو رايا خاتة

اديوم شمانا مخبة كل برناشكي هويا اتنابل جو خوشهاوي شميطة وخشانة ودنيا خازيلا برقتا قيانو اينا كمت اتخيي وكمت بزراقي لشمشا بخيو مخاتا اتهيوي قاتنزي اخنا لتلن اها زدقا اديتوخ بشوبة آلها وختمخ الخيد هاو ديلي وقاتن.

ومدري عيد تري شمانة مخبة يهودة تولق لي درغو يهودة إيوة جو ريز التلميد تمشيخة وخا اتبيشة وقبقى بجان ومارن شمو جو إبنجاليوني بتايلة بصدر التريسر تلميدة برش ما نتشم انكيبا وآخونو اندراوس ينياقو ويوخنن بنونة زودي وين بيليبوس وتوما وشركة وهاوزة أخينة بياشة لشدرة ادمشخد ملكوتة آلهة وتمم نيشان قجو ألما أب أويدة وناطر كسبة جو دست التلميدة وزوز الكسلو إيوا إينا لا أخشي بموتو وبتالقت تجانو متولخا طبت خوتامة الآها درغة وإيقارة إلا بمدخد خيو وخلمطو زي لشوق لخا شما شابيرا من جانو

پای دانشمانه مخبت های بختا توبنتا تيلا ودريلا اطرو طيمانا الأقل دمارا يهودا مره ات مخبند آها تكلت زوزة بشي ويوه قا مسكينة يخنن بإبنجاليون مزيودة لت آها خبرة لوا بوت آها اتلبت يهودا كيا قدوة قمسكينة إلا سبب تجانو جينابوا وكيشاقلوا من زوزة اتكسبت إيوا بإيدو.

وقاعد طلاش مانا مخبة يهودة تلقل أبدوتو يهودة بقتلت جانو شق من آه تلقاله ينتلقيل خيو أرأناي ودرغو إيقارو روخناي هاوزيانا بوش جورا إيوا آه تلقل الخيو أبدينايزي خط قاطل جانو لتل برشنيا من هاوت قاطل قخينة وقاطولة لأوريجو ملكوت دشمية كل زيانة برناشة شمانة مخبة آود بآها دنيا ورطة ين آها دنيا أورنطة وبأن خي زونناي شو من دي إلى قم زيانة أبدينايا وتالق تدشمية وكل المنايوتا أخنا آتورايا قخا اتقاطل لجانو كي أمرخ اتهاويلي ساما ينويلي ساما تساطحنا آها إلهاو من دي بوش مصديانا قاتن وآبدوتن هويا صرت بآبدوتة ساطانا آبدوتة ساطانا بتقورا جو جنجارا بيومة ادنورا مسكينة هاود أخ يهودا بقتلت جانو آبدوتا بتمأورا أم ساطانة

هنا شمانا مخب آلها مخليه لخيه بريخة قاتن إن خطايا وخ ين إن شميطة وخ وإن بكل قصة جو خيّن بتباقي وخ بخا طر أدويرة هما شقاتن إت هيوي إت بوخالة وشخلابة وخا شورايا خاتا خمشيخ امشيخايا همنانا شاريرا شمار مخبة چو دانا ليها بتلهيوي ارخد ديرتقاتا ليلة دورتا خطيتا شمع كيبا ين بطرس شليخا لي ورا باصرتا من هايد يهودا اينا هاو بشمله وضر الكسمارن وقوبله برسة خدتا من مشيخه.

وبختامه شو مانو مخبه جو خشن وباشمياتن شق من توبتا ات بطرس هويا طوسقاتا ولا يهودا وبشول وبيشا وبقتلت جانو لا اخشيتو لقلخيو وضرغو الا لمطي لالخيب ريخه شمينايه وابدينايه.

0: شمال مخب الدار خجخيت أموخن وأخت متخري قاتوخم شوراي دوا خرزة بتقاوى أمن رابي يول هاول من ديت السدني وهالبت بتمقرو قاتن آها أملوءة وهمونا من أن تري طلع شاوعة ليوا أمن وآهم بتاقي لقاتوخن بتأمرخن ميوا السبب دي قابول قاتوخن يقروتوخ رابي يول بشينا البسقالة تريتش بلزيت خرزة لشانا طرايا
1: قال
0: لهم بشماي يا
1: اخو
0: اوكي بشماي تديه
1: ها
0: هديه باقد باقد
1: اوكي سلامي وخبي قبلون مو خبي شاموه ابرسكالا اشورايا البته كلن شميلن كم خشمه دقيقه تشاروزوت ان همزمت ميقرا ياقو متوبت بطرس ويهودا قتلت الجانة اديوم انا اري ونغداج اخيتا لاقى مقروطة سامخاتا من اي قصة شو عايد تقارنوا التت اخم يقرا ياقو متخرلي بتشوناية اخوني مسؤورة مني الخيه بديناي بتاها من برا زيودة ميقرا ياقو بتقارن غدا تشعيتا تشريتا دميتا الآي همزمتا ميقرياقو بتخافر صوفت بشقالي لفرسد بسلوطا وبرتلتا بآلاها تفائش فخلا من خطياتو بدقيقة خاراي قمت مايت مأخم شيخت بماري لك أو جياسا ينجيناو اليمينو بتاوي أمي أو دقيقة خاراي قدا تشئيتا تشريتا بوت قومياتي تيمانوتا وتوبتا تأخوني بنيامن ناخ بنيامن بيشي لليدا جو مشريتا جمبت جيلاني بشيتا تألبا وطشما واربي اطشا من بابي هاول انويا ويمي ألمس رستا شروي لعلي موت بشركتو مدرجتا شرويتا تكشيش خندو وآو قرب الشواشنه شيتا تألبا وطشمة وخمشي قطشة شانوينا كلها الدام تشلبت الخيوتا خدتا جمديتا مخبتا الدور وآولا زودا من أسراشنه جروسي لبخشمة أهولتا أسقي هل بياشي لشدرك خلمة جيسة أطرى مخافلخة ينجندي وشدرك يردنن بأدانة فلاشة شيتة ألفة وتشمه وشتي شو برخو تامت خلمة شاروي لبلخانة ومور الخيوتة جوانقوتو أم خرواتي خاتي هل تخافوطي لبكشيوتة شاوك الأطرى وماط الأخون جورا أو تشد إسي وجمديتة سيدني أستراليا كل داخل تويا مشخوطة لقاطرة أستراليا بأرخط لبنان أخدرية من بني أمتن أو ديوة ومن تويلي ومطايا الآخون وشيتة ألفة وطشمة وشويشتة شاروي بخيوتة خدتة وبالخانة هل تمدرس كل أواهو مطاينا وشدؤوسي بأطرخاتا كبيشانة خيوتا من برشو نايت مناخد بابي ويمي بخشمة شنه بيوادي لخزوكيا كأطرد إيران لتفاقة بخيانة ين خزمانة وآواهد يمي تاما تفاقة لبتميوكرتا مارغريت سادة سزجورنا مأغدادي قاتموم الزواجة جمديتة سيدني أستراليا وألبتة قولة فياشي لتمومة وقابولنا براخة زواجة قديشة جو سيدني بشيتة تريلب وتري بيتكر أبسقوفة قائم آشر لازر وشانوي للخي أبديناي بيوم تخمشوشي با سيقوم إسرائيلو تريلب وإسري إشتا بيوايل يومة مولادة برونو جورجز بنيامن انويا سابوي لروخ بمشيخوتا ايدة يوانو ماران ايشو مشيخة تأمينا ايد بياشي ومتخرة جاوت صلاواتو تباخل الخطياتو وماط الباب واليمة والاخون يوسف او تشونيل الخيش ميناي بشيتا ترالف وسريطلا البته شواقع لبر زوجي مارغريت ايد اماما وليليا ويته والدبنة مأخطلانيته التمومة تشلس نقوياتي بغرناي أنانقاي هل تبراشي لروخي من بغري وشواقي لإلو والخطواتو تشلبتي والبرونو جيورجيس وبراتي داليتا أنوية البتة شواقي لترين أخنواتو بخيوتا وخمشا خطواتو وتشلبتي جونورا وبهرت مارن فاروقا هاوي خيوخ شميناي خاتي أخوني يومان خارويت خيوتا وشانيتا تمناخت أخوني من قمت شارن برستا بشريوتا الخجمة قومياتي من قم ودبر شوناية مناخة تقارنوالي بنا الخي أبديناي بيومة خمشوشي وساط أربا بر طهرة ين بر شوترة سيقومة أسرب إيلول ترألبوس ريشتا بمفالي ويومة مولادة برونو جيورجيس إنويا خابوطون وبكل مصيتي أخ أخونا جورا التخمونة كمقروتة تقدام شختا ينغدا تشئيتا تشريتا بتصلاواتو وتوبتو بيومانو خارايت خيوته وآني جا شقياتا بينت أغضاضي ودانا ويومت فيشي ومريزة بيتمارا وآلان مرخمانا وفاخولا بتمتخرم بإلتخ تبيشت خرتا آها تشئيتا تشريتا قيالو ويالت يالو بدأتي ألتخ كم ورتو جاود بتكريه مقرولة قاتل باعوتو ينمطلابو خارايا سادوتا تشلبتو وبرونة خاتم يقرأ ريتشارد تمر هدخا رابي وسيتي ينوصيها بتأمرنا قاتوخ إنا لا عادية مري إيمة مخبت أخوني هقوتك أم آلها لتوالي بياشا مصيطة قتخموني شكلن والقنية ومجمن وخجمة طرفت وراقة بتخار الآن جا شقيات بغزايون وبأينو تملي ومن خشية رعشتا هرم أخر عشتي بيتبرشتن خارتا وأبدينيتا قربوني لا كل إيمان تمزومي وأمي بتهادة تخمني انطارا ينسبارا هل دانت فاشتخير المضعور روخ المرواتو سبيتا أخفشتا ويولتا إلي برد شوك لبشينا لشول هدامت بيتوتي وخزماني قربا برشلة روخي من فغري وتيلا دانت خلمة تشمشتا ومتوت بدوشتا تاقوتا جو بيتي خشكيانا خاتا لشلايا كم ديوان تمارن ايشو مشيخة فاروقا او يوم صوانا وخشيانا قبرت زوجي وبروني وبراتي البتة أخنواتو وخطواتو وشلفتي ومشلة خزمانة قربة ويطعانة شركلهم خشية تري شلفتي وخدرية من هدامة إيتة مدن خط آتوراي من برتا ممتة رازة قربانة قديشة ودخرانة الروخة خمشية قديشة وشقلت بغرة ودمة مارم فاروقة ترابة مني أنانت منتي وخ مني تسبرن أمان جاوت أمرة ربان هرمز الشروك بخشين جو بيتت آلها هل دانت خلمة تشمشتا شوريلا وچول أو تنشا تهديري و بملون وچليلون الأقلة إقارق أو أنيدة في شي وطعين الإدات خجمة يطعانم همني وجوانقيت بيتوتي أنا كل يوم والأقليم أخشل أني تهديري وجاوت أمرا وريشي مجبا وأيني ملي من دم قبية مجدلة ولا شرشوطة إقارق أي آسد أخوني سؤورة مني تلا روخة بشيقة برشخاص جاوت أو بيت خارة تقيسة تفيشة ومنطية هل أي دجتم هدرتا قطموم الخلمة شانيت الخي خاتي وإيمة صندوقة فيش لمتوى مرم لي ريشي وغزيلي خامن آن يطعين الصندوقة إيوة جيورجيس برونة مناخ دوزوت أنا دم إقبية ومجدلة شوريل شرشوطة من أيني قلت ترعشلي بخميموتة وخش رابة بجيورة فأو جوان قد بطعان الأسد بابو ولابولك طامور بيومة أو بجانو جار الساقل والقرقوزة وزيوخ بخادوتة يومة مولادة أو يومة خمشوشي با شناية ودباب الخي أبديناية بسيقومة متخرة أصرب إيلو الإسريشتة هربائي دان أغزيلي كل آني خمشة جوانق ابنون مهمنة خطوات مناخة خشيان رابا ويرة خط يقرد أو صندوقة ولابول الخالونة كخيوتة أبدينية تخطة بتمخني من رابا يطئي وبتخري كما قربة والإغضادة وكما إتوال خبة مليانة كشلخة من بنونة وبنات خطواتي تلاهيش فرشونية كل داخل تويا إيمان صندوقة في شيء ومتوال آي دوشتا مهودرتا أم شكلة خدية وبرسمتها بصفواتي أخطئن تآيلي إيجي لدوشتي خاريتا إيجم قلسوتة كشيشة شمويل شوريلك راية الغدامة ودآنوتة تشريتا أم غدا تشاروزوتة رابة شابرتا بوتشواوتة وتوبتة مناخة بنيامن فآني يومان خارة تخيوتة وألبتة مقروتة باعوتة مأخت أمينائيت مقرولة جاوت صلوات قتول أنيدة قد هاويل سامة جوملتوتة شمية أمتين وزديقة أنا تيوا وأيني فرتولي المقلسوتة والصندوقة والسلمون داخي أخوني دميخي لجاوت أو بيتة قيسة سؤورة خشكانة كم مدفخة مقدشة شكلو بتايوة كم أيني أو دميخة جاوت أي شويتة جوبت كريه الهدور جانو كشناية الخي أبديناي خات أينو بتيخي وهمزوم بخقالة رابة تويرة بأسقوتة مصاية وممطوية الخشمة من خبرانو براميونو اجي شميلي قريلي بشمة شلفتو مارغريت وطلبلت فلطاوة ام كل آني جو آوانا وبيشن آنا الخودي أمي البتة هيجها لا مخبلي فلطلن وبيشلن آنا ومناخ الخودا ومري خوني بيشلي الخودي مودي اتلوخ بعد امرتلي بتوخ لبو قامتا خشمة خبران لما برمانش ماي ونورابة نيخة خقالة تويرة تبرملي صالوي وصلوتة بابا بشمية وخرطة مرة مشيخة ماريلي البتة بأدانة همزومة و أينات مغدورة و وجاشوك أقلل أخت إن غزاية و وشماية الخقالة مود اللي ليوارا جو غدا تخمنتا رابع مكتا وخرتا همزومة أو قالت تويرا ومشيخة تبأسقوتا شميلي أخت إن دقيقة خاراينا السابوية روخي إنا طلاتا خبرانة فرصوفاي رابع صفيوتا شميلي وتفشلو المتخرق أمرواتي بر طلاتا يوماني ين أو يوم تخمشوشي بتسابيتة روخي بسهدوتة ترابي مقلسة قشيشة شمول تهديري وامتشولة قدام بيتوتة خلاصة مدرج ديرن التمو مهم زمتي تقمت لا يماني وهدخ أبو قري خينا مودي يتلقوني فنايو إيوات منطن خبة وشلامة كتشول خيانة ينخزمانة وخروات وخينا مودي خون كل أسقوطة مرة أختي رابي مرة وطلب لي تقارن كالفتو مرة برطلاتا يومان مدرش قدم تتخمشوشي وهم زملي وبوقري وأيني دوس الجو أينات وبتيخي بيديروتا كالفتو رابة من هدامت بيتوتا تتي والهدارة ونطارة سابيتا تروخم أخ يوم عيد أو دخوة من يوم تروشي با شد أنا جاشوكا وجو أيناتو باقورو إن شماية والهم زماني بتريشوش آشي دآية ونوات بونايو شماية لي بقري إن غزاية وقاتي ودآية لماني إيوان مدرش برملي ترابس باي غزاية وإلي ودآية أنا ون أخون جورا أينو تيامي وأخت إنسا بوي وروخو بإيدة مرواتو إنما لاخت رخمة ويوانا وشكلانا تخيي مريوزي وغدادانا رابا بشلا خمتا برت مارم فاروق شميل الصلاواتو وفرفلياتت فائش بخلا من خطياتو وهاو خشيخة تخيوتش ميانيتا أبدينيتا خدتا دبيزاليلي ممكن أنا خلاطي من الفوشاقي بقلتغ من برسا بيتا تروخي بإيدة مرواتو أو يومة مولادة دبروني جيورجيس تفاقش تخيرة بكل شي تقدعتت وأم صلاواتو وشماي اللي رازي قديش بقالت خدرية من اللانة إيتا قديشتا وتقديش يا مريوس بخنانيشو وصلاواتي كل شهنة مقروتي بغرت ماران مرخمانة وفاخولة وتشلت ما أشكالي وفرصت ين فرصة مقلسة كشيشة شموئل لتفاقة بتمناخة بيتا وأبجاوت بتشريه وأمت عين اليقرة وخيلت أو بغرة طيمانة مارا يوانا وشكلانة تخيي وبتصلاوات تختملون أربا شهن مهمنة بيوم تروشيبا سيقومت أرباسر إيلول ترالفو إسري إشتا جاوت خلمة تشمشتة تشانيت والخيي أبديناي من بر مقروطة رازة قديشة الروخة ودخرانة خمشية قديشة وخرطة طممتة تشمشتة مناخة ومتوت جوبت قورة هل يوم تقوياما أخي مانوتي فرصوفيتا بياشيلي مبخلة من خطياتو التتروخي شروكي وبرازة قديشة أمشين وزديقي ومهمنة بتمارا وآلان وفاروقا وبتقيتا قدشتا عشوريتا فخلت طلابي من قابوشاكي آها بتوابتو وشوناي الخيش ميناي ألتد آهي لسلمنتي وهيمانوتي دي لنا إيد بخشم خبراني شمايون وبلاطة من فمي قم سابيتا تروخي ليه خبرانت أخوني تانا يطن بتآها سافيتا تروخي بياشي لأرقلتا طلاتا يوماني قم فوشي بشينا لكل هدامت بيتوتي لداميتا للصوت بربولي وبتمارن فاروقا الفاخولي بشمت بابا وبرونا وروخة تقوتش ممكن خطايا ون أمر أو غزايا وشماية خاقالات من أيناتو مغدورة وقلل وخرطة قلي وهمزوم رابة نيخة ليون وبرامة سباي هلا خاختامي ون لأن اللقاطة ينتشئيتا تشريتا بتهيمانوتا وتوبتا بيوماني ودقيقة خاراي خيوتا وشناية أخوني الشميش الخيش ميناي أبديناي آمين وشم بشلامة أخنوخم بأمتا يو الهاول أويتم رابو باسيمة كمشميتا يقرياقو أو رابو باسيمة كيولتي ترسد ولا من يخلي ومن يخميت كلوخون ميتي كل ابني أمتن أشوريت
0: آمين آمين على من خلي وخي قادوخون وقابن بيتا وقابنونو بسيما رابا
1: ينتشفيت جا

شمارا مخبه لمن شيتون قد اتلن ساعت ريانيتا اين الى ساعت خرزت لشان ارمنايا هل بت ميقرافاروش للخا اخنا بشق ساعت ديو وبتاويلا هل بت ملوئه وممكن زمرياته ساعت قمتا ايوا زمرياته من دن اعتيقه متاولا قاتوخن وهمن قد خط مخلب دن زمرياته اعتيقه وشمانا مخبه هل تبخ بيوخن ساعت ريانيتا من بار براكتس ساعت ديان اخشي بشار خرزة ارمنايا جنقل يمري لبشار وخرط اخنا بشكل خلا وبتاز خرزة لقامة وبيشتون امان شمانا مخبه من بردن دقيقة تينا بتايا

شمان مخبب ديار خجخيتا من أموخن قاسعة ريانيتا قاعد يوميوما وهلبت بشارخ لابي خام دنز مرياتي آتيق ات زمرتا مخبتا جرمن تمرس

شمار مخب بدر خجوخيتا أموخون قداها ساعت ريانيتا قاعد يوم يوما وبتنزمن بوت اتخارد جباري بتنزمن بوت أسيا أما نول رمسن

أسي أمانو والرمسن شمان مخبه بشت ليدا أربسر بكانون تريانا شيت ألبا وأتصمو إسري خمشة جمديت أرمي وجوخا بيتا دبر هذا كلنا عيد ويلالة شيتا ابنون وبنات اشتدان بخشاون اشتبنون بنات هاو ايوا دطلا بر رابي جاني مراد خان اخون جورا مناخد بابو شمان مخبي ايوا خا خياطة رابا خبطانا وتولملي تعلملي يالوبي ضيه اخياطي ومنختد يموزة إيوة خا نشب هيمانوتا قويتا وشررتا خا يم خبنتا وخا برث زويا اتأما أم جورو ويتا وجو كل أسقواتي ين خادوياتي اتخيوتا غشيتا وهاو اتهوزونا ناخد بابو شمان مخبه إيوة خا أخت متخري خياطة خطانة أسي أمانول تممله قريتو شرويتا اطلاشن قماي اتمدرشتا ومصعيتا جو أرمي هيجا بكوتارا لقريتو مصآية وهرب هاي مديتا قريلة يلبانا الطالمتا وما لبتا الطلية جو مدرشتا علميتا مقدميتا خمتخا وقاخا بلخانة زلي الهمادن وإيجا تيلي در التهران وشرك لبسخصيتا ات قنقور قاورت البث صوب التهرن وبش لقبلة جو بث يلبان العلمة بقوى كنايات كنايات يعني فيزيكس وبرش قلتا ات قرطيسا بقوى كنايتا ابن بيت بث الصوبة الشلطانة هاو زونة أطرا بيشيوا مخشخة باي الشدرة الودر من أطرا قا مزيتا على قرياتو بعوض كياناياتي هالبت إيطونومياي وأرئينا هاو لقوا باللي آها بورسة وبلقلب قريتا جو مدرشيات مصعاية تهران أخ رابي وملبانا هرب أن شنو شمان مخب مدري شركت بسخصيتا قا ورتل بالصوب التهران وبشت قبلة بقعود أسيوتا ومنتيل بقريتا جو بالصوب أسيوتا بالصوب التهران هرب هاي الضانة اتكي قاريوة جو بثيول بانت علمت أسيوتا وكي مقريوة جو مدرشيات مصعاية تهران وأب كي بالخوة أخ ناطر خشبونة بخا دوكزي بغداء دانا خيتا بليخيلي أخ مترجمانة اتوزروتا دبلاشت أطرا وهربهاو زونا ويلي بلخة ات ايران جوشو تابوتا طياريتا ات ايران وهتخب ان شن يقور ات بربلاشة تي ولاية ريانا مصيرت لا اخشي هير الاباه الا ماطل خيط كل خطواتو
وآخن ما توزي.

أسي أموان والشمان مخبب بشي تتقلبه وتصمه اشتيشتا جوري أم أميا قرطة فلورنس وتقنت تتقاها زوا يئينا خابرونا بشمت رامن وخابراتا بشمت شاروكينا.

أسيا رمسن أما نول رمسن برخ تامد قريتو بقوت أسيوتا جو تهران قخمت خشمان مخب بلخلي جو بذكريه اتشاركوت النوطة مديتا ات مسجد سليمان إنا برهادا أم بني بيتا ضر التهران وبلقلب أسيوتا جو آهم ديتا جوم ديتا ات مسجد سليمان قد بشلضية أخا أسيا تخمنانا ومقدانة لبة ات اتلي رابس باي برشتا بما شختت اللالة بمرأة جو طهران آبنت خكمة بلكت لا يطئي إنا من أطروات ات بشواووتي كي آتيوا الكسلو قد بيشيوا بسمي أسيا رمسن خا برسوبا إيوا بخا خب آميق أو شارير الكس أم تأطوريتا بدآها لا أخشي كي مالي والسنيقوياتي هل بسنيقويات ابني بيتا ديانو إلا إتزي صوباية وبحيريات الزوزي كي هيروالن هل بد أسيا رمسن أخ يمو منختا شولميتا أمينائيد بطشوة كي ممطياوة الدوختو ين دوخياتو وإن خينة ليتاني وبد خبو ودوخياتو بل كت أخنا نهر لا ليها وخوة ضيه بديو وهاو لا أخشي غيريلي قصوباي آتوراي إلا ويلي راب آود وخبطانة قا ملتو ومدر قصني قوياتي وخكمة مدر رابية آتوراي زهيريلي وبد بلخان وشمان مخب شوتا باية أخشي قديمة إيد مدخورة وخبوت سنتو بتخمنتا جو سقطة صبريتا دقليمة آتو راية خيرتو وهويتو أم خيادة ولاية آتو راية بشند من قم قيامة إيران ودوخياتو زوزناي وبشركتو جو عودوتة أطرة إنت بيشيوا هلبت تكبر بيت أخونو أسيا آشر مراد خان

ده شمال مخبه داخي بابا وبر الزوجة وممطيانة دلخمة سنقانة قبني بيتا ويلي أخشي آها متخرتا كريتا بس لا أدخا برزوجة إيوة مهبنة خبابة إيوة مارتريزا وهمنانا ابنيش اللاية خبر سوبا إي ورابا قبلانا اتقلم وتخمنانا الدعتيد هرآها تخمنتو الدعتيد ويتيلا ألتا دد براتو شاروكينا وبني بيتو هل إديم قبل يطرانا منه ومدري هربت آها تخمنتو الضعتيد إيلا اتنوجو عين إيوا خمنو إيلونيت بتمصيا قد مكملة قريتو وقد آزاوا قرياوا جو تركيا ودلكت رزو زناية قد منتياوا بخيو بياشنت أسيا أمانو والرمسن شمانو مخبه بيشان ديو إينا برث زوجو فلورنس وبرونو دكتور رامن أم برث زوجو شاروكينا براتو شاروكينا هالبت أم برزوجو مدري إليوت

اتبع مارينا هالبت جو إيران ومدرزة جو أستراليا آها إيوا بود خيوتا داها مناخ أمانو رمسن قد أخنن هماشا متخربخ باسد دن جبار آتورايتنا ويا هماشا عودة وهيرانة قا ابن أمتي جو إكتنا بخايا

خمد دن نخرای قتیل خودشمت آرتا اوبوس آرتا اوبوس پیش لیدا پشیتت الپو اتصمو اتصا جو خامات اب اطرد استونیت ادیا و بهای دانشمان مخبه ایوا خسام امپراتورو تتروسیا و برهادزه ویلا خا من جمهورية روسيا كومونستيتا إيمان جروسلي ويلي خا قاشا و تيولوغيايا و لوثرايا خا شخصيانا و هجيانا على تشعيتة مدنخا و كتاوة على تشعيتة اتقيتا بابو إيوة شمانا مخبة خرابي مدرشتا بشيت تتقلبا وتصمو إسري تمانية تمومل الرحطة مصعاية مدرشتا بشيت تتقلبا وتصمو تلايتري وبورقل القرياتو صوباية هارب هاي الضانة بشل السيمة قاشا ومن قلبا وتصمو تلايتلا وهل قلبا وتصمو أربي ينقشوشني تلخل أخا رأيا أدعيتا إبن قاليتا لو تريتا جمديتا ترتو قرطيسو شمانا مخبة بتيولوغية دشقيلة لي بشيتة ألبا وتصمو تلاي أربا إيوة عال مشيخايا شاريرة خيم شيخاي شاريره وقيتا مشيخيتا شاررتا بيت سورن كرتشيغارد أما أم قاشوتو هويده بليجة بولخانا جو بذكريه وصخصوية وهاجوية على الصخيات عتيقة ومدري كتاوي قتيو بيشكتيو بإيدا جومديناتي درومي ومدري زي باريس ولندن وبرلين ولبسك وموشخ لبسي قوما خكمة الصخياتي بخكمة سي قوما موشخ لخكمة الصخياتي بليشانا آتورايا خينا قد بيشل قرية سورايا ين سريانايا وبس اتوالي خا يلبانا راما بليشانا وخا امهيروتا ما جبنتا باليبتو

شي تتقلبه وتصمه تلاقيش تشمانه مخبي قبره قا برات تخا تجارة الطيرة وما رد ولتا آها ويلا لي ويلا ألتا اد أم بلخان رويخا برأيوتا الخا إيتا قرطا قد ماس مالسني قوياتو زوزناي قاودواتي ات اتوالي بشولان الشخصياتي وهجياتي من ختامة اسرونة ألبا واتصمت لاي أربا وبس شوريلي بطوعتت الصخيات بليشانا آتورايا وبشيتت ألبا واتصمو أربي إيمن اد أطرو أستونيا امبلت خد حكمة روسيا كومونستيتا رقل من طاما وزلي الجرمن يعني يمرخ ألمان وطاما شمانا مخبزي لمسي لقد شالم الشلطانة اتنازي اخني مرخ لنازي ألمان بهاي اينت الداني دني جاشوشي وجشتابو ايوا الله وإيمان تخيلواتي هتلر رايت ألمان شقلن إستونيا وبلطالن من إيدة روسيا أرتابوبس مدري در الأطرد جانو برطيسة حكيموتا الليتا ين دكتور شقيلالي بشيت ألبا وتصمو أربطلا من بالصوبة مدي تدقانو تارتو ونيشت كتوياتو إيوة الخيي ديراي جو سوريا بث نهرن وإيران ومن قم دورة أسرة وبشي تتقلبه وتصمه أربي أربا شمانا مخبة إيمن تخيلوات روسيا كومونستاهي اشبخلن المعروة ومدري اشقيلالن أستونيا ووبس وبني بيتو زي قاقاه خيتا رقلن من قامه ووبس من شي تتقلبه وتصمه أربي أربا وهل أربي تمانية بلخ لأخا قاشا جو مشرياتي اتكمبت آروقي ومن شيت ألبا وتصمو أربي إشتا وهل ألبا وتصمو أربي تمانية إيوا أب مقريانا وملبانا التشعيتا ات إيتا جو خا من بالصوبة قرب المديتا ات هامبورغ الجرمن وإيمان تآها بالصوبة شمانا مخبة بشلي دويرة وبزلي لندن وبلخلي جوبث أتقي إد برتش ومن بر هذا وهل شي تقلبة وتصمه شوي شوى إيوة ملبانة ديتيقي ومدري تشعيتا أتقتد إيتا جو مدرشتا الليتا تيولوغية ايتا لو تريتا جمديت الشيكاغو بأمريكا كتاو شمانا مخبة رابد قرانا نقاتا آتوراي إيلا تشعيتا مدرشتا نصيبين وكتاو إيلا بلشانات إنجلس أهكتاو بيشي للطويعة بأمريكا وقتل قرب تلمو اشتي تمانية بتواتي وملياقيت مدخورة لي بتقاها بث صوبة اللاية ديا بدور عتيقة هلبت وقتل رابا كتاو خيني قتنا بيشي بصمني
وآهك تاوى إلى خد شمت History of the School of Nisibis.

شما نمخبه هلا خبتا تغلقو تامت خرزت اديميوما همونا من خملاخون شكلاخون خيوترانا من داخت اخنا خملا مقروطة قاتوخون و بيوغ بتبخ بيوخون يمدخوشي بات آتي هل بات شلاما وخبا من ميقرا يول هاول من ديت السيدني ومدرزي فيودر نجاريان وهيبة أدوار وأنا زي ياقو هاول وبوشم بشينا بشيق النخن أمزمارا مخبهم شمها سرقن جبريل